مش لم تطى فرنت عد نحو المرا مش لم تطى فرنت عد نحو المرا وصاحوها مسلم مشتي نساء وصاحوها مسلم مشتي نساء